صراخ يشتبه بطابت وبيت السيوي تدار ويتعلم ويتلل شميدك وشابريخ رعي دمك وبالخطا شيلة تاز شعاتم نهمة تاز

شيك ندالو بلوش للاملو سرانو سوري وموري ماينو عمينو عبانو عمشو تاسيب عمشو تاسيب عبانو عكيرو توتي بتوت بدينا عبانو عمشو للشيم.

أي عسير ما زخو توسير فسيو تصديقي خان أدوناي عسير ما بين خلبي نعيم زميرو تيخان أدوناي عسير ما بين حاس زخ كنيل شميخا أدوناي عسير ما بين خشرو بنبايت شميخا أدوناي حسين مع الروقين مسلوخين من أحد كدوشات شميخة أدوناي حسين مع شميخة مشان جيل أميخة حسين مع شميخة حسين مع نمتخ حسين مع بريسخ حسين مع قدلخ حسين مع دتخ حسين مع ندرخ حسين مع جودخ حسين مع زخرخ حسين مع خسخ حسين مع طوبخ حسين مع قشلخ حسين مع كيلودخ حسين مع نمودخ حسين مع نبوتخ حسين مع نسخ حسين مع سودخ حسين مع مزخ حسين مع فيرخ حسين مع سلطة حسين مع كدوشة حسين مع حسين مع نحو المتخ حسين مع شخينات.

بالك شدايب عسير ما قبلي حرام عشان ما تنكونش متربى عشان روحاتو عشان ما نخمش بعنينو عشان ما نخمش عينو خوش عينو بعنينو يوم كل يوم تفلكينو كي تهدى تنوات عنين عنين عنين عاشقين سريد ببا سريد عطا عنين مكي خير روحا عنين أورا مبين بهار موريا عنين يصاخ قبل مدبحا عنين يعقوم بالبتئين عنين يوسف بالبتأسيرين عنين مشاوة وعنين يمسو

برحمه في حين سير خبين جتكاف وعلان عذرا بقبيرا بشويان بسلم يتمحي بسف الشعور حيان ما بحميب بشوطيب بحيم توفيب بكاش مبشاد نوبماخ كي مكور حيب حي ربي محميب ماخ لك ما عايش يحلم ما عايش ميخا أنا هذا ما ينوينو أسير بينو بطير بتاعم خاي سيد وكل مخب شايف تفعي بحيرة بالعاد العاد شيء وزا ما شنك ما في التمسير رحمة نعيم